0: Mais je t'en rappelle.
1: Ouais. Maintenant, c'est les plus d'aération.
2: Plus d'aération, c'est ça.
0: Alors, ça. Le chip.
3: Allez, vas-y. Salma.
0: Vas-y.
3: هذا اللي في لا بالك هذا الجزء قاس عرفتي شنو هذاك الكيس
0: هذاك اللي كاين اللي كيجي ليا
3: داك لا هذاك الكيس هذا الشيء اللي دار
0: Did you?

كان يمكن في قديم الزمان، كان الخير في كل مكان، كانت الريشة تقهر الميزان، وكان اللعمة يتخطى الأسوار والحيطان، وكان الشيخ يقطع الودان، والعرسة كانت تغدي القبيلة وتزيد حتى الجيران. كان وكان حتى كان في واحد زمان.

كانت واحد البنت سميتها لالا غنو، كانت بوحدها عند والدها، وبنت مفششة ما تعلمات حداقة ما تعلمات شقة. والناس زمان البنت خاصها تكون حادقة وكتعرف تشقة باش ملي يجي الراجل اللي يتزوج بها يلقاها واجدة. إيوا هاد البنت ما كان فيها حتى شرط من هاد الشروط، وباها كان معروف وكانت عنده الهيبة ديالو في القبيلة. ولالا غنو خرجت ليه من الجن، وحيت باها معروف بالحكمة والمعرفة، واحد من الناس المعروفين في القبيلة قال غادي نتزوج بنت فلان ومشى خطبها. الأم كتمت السر ديال البنت أنها شوية هبيلة، وعرفتوا الناس زمان الرجال ما كيعرفوش كل شي على عيالاتهم وبناتهم، المهم نقولوا بحال إلا بغاو يتهنوا منها وزوجوا هالداك سيد مسكين. ملي ضرب الكحل في البيض عاد هو اكتشف انه المراه باش تزوج ماشي هي اللي كان كيتمنى، ومراه ديال الزمان. النهار الاول قال لها وجدي لينا الفطور، جا لقاها كتلعب بالتراب، قال لها اش كديري؟ قالت ليه كان عجن، شاف فيها وخرج وخلاها. إيوا دازت ليام وكان العيد، وهو يلقاها كتحني في الصالون ديال الضياف، قال لها اش كديري؟ قالت ليه نعم سيدي انا لالا غنو كنحني في الصالون. قال لها علاه الحنه كتكون في الصالون؟ اضرب فيها وزاد ما عجبو حال، وهي ما كاينه في هاد العالم. النهار التالي كان عاشوراء، وسمعت البنات كيلعبوا ويضربوا بالتعارج ويتردوا مع بعضياتهم.

نسيت أنهم زوجو مرات الراجل، ومن اللي سمعتهم يغنيو هذا عيشور ما يحكموا الرجال. لا لا لا

يرموا الجلابة القرفية. يهديك الله، خلي البنات يلعبوا شوية. إيوا هي حيدت الخرقة من على راسها ولاحتها فين ما جات وسرحت.

وهي تعيط لي أمو الحمار أمو الحمار تسنى تسنى رهانة للا غنو مرات الفقيه الفلان الفلاني غي صبر عليا وتسنى. هو غي سمعها مرات الفقيه المعروف في القبيلة جاتوه مزازينة كا يعطيها تعريجة تضرب فيها شوية وتهرسها وتشد تعريجة أخرى تضرب فيها شوية وتهرسها والدراري تابعينها والعيالات يطلوا من الشراجم مرات فلان اش من فضيحة دايرة في راسها. ايوا مشى الرقاص كيجري عند راجلها يقول لي على مراتو الهبيلة اش دايرة وسط القبيلة. جا كيجري مسكين خلص المول الحمار الخطية وشدها ودها للدار شاف فيها وقال لها بلاني بك سيد ربي وطلع ليه الدم. وهو يخرج قالت ليه فين غادي يا سيدي؟ قال ليها غادي للحبس المنسي اللي ما فيه لا دفة ولا كرسي. غضب وضربها بالدار ومشى. وهو غادي واحد الساعة تلفت لقاها تبعاه وهز الدفة وكرسي قال ليها مالكي تبعاني واشنو هاد الشي تاني؟ قالت ليه نعم سيدي قلتي غادي للحبس المنسي اللي ما فيه دفة ولا كرسي. ايوا قلت نتبعك بالدفة والكرسي. ايه شاف فيها وقال ليها اش غادي نقول لك انتي زماني اللي كتب علي الله ندير كي الرجال الحرار ونصبر عليك ونسترك. وداها رجعها للدار. ايوا هادشي اللي كتب عليه الله.

0: الحكاية سيادي ما زال فيهاش لما يتعاود. نرجعوا للغنو، كيف عارفين هي مرة شوية هبيلة وخضرة، مرة مرة وهذا تحاول ترجع لها عقلها وتقول لها تهلاي في راجلك وديري عقلك راه كيم رمز وجع. ولكن اللي عطى الله عطى العقل والو.
1: السلام عليكم.
0: إيوا كيف قلنا جاء عاشوراء، وهاد المناسبة البنات والعيالات كيتجمعوا ويحتفلوا به، يخرجوا يشريوا التكاشط والتفاصل الجداد وينقشوا بالحنة ويقادوا القريشلات ويدوقوا الجيران والعائلة بعد ما كيخلطوهم بالفاكية ويغنيوا

المهم مهجت هعرضة ديال الجديدة. إيوا فكرت تديها معاها، قالت في خاطرها خاص للا غنو تمشي معايا وتولف على العيالات وعلى حديثهم وتعلم شوية، عالله تدير عقلها وتثبت. المناسبة ديال واحد السيدة تعطلوا عليها الوليدات. إيوا بلاتي نقول لكم أشنو هي الجديدة والتقاليد ديالنا العيالات ونستفدوا من هاد الحكاية. ميت جديدة وجديدة. كان سيادي في عاشورة واحد المهمة ديال الأم اللي بنتها ما ولدتش ومازال ما فرحت بوليدات، كتسنى عاشورة حتى تجي، والمهمة الأولى كتبدا توصي العيالات ديال العائلة والحباب والصحاب باش يجمعوا لها جديدة. كل واحد وعلى حساب شحال بقى ليه ديال الجديد من عيد الكبير وعلى حساب الكرم ديالو حتى هو. خاص العدد يوصل 101 جديدة. المهمة ماشي سهلة، العدد كبير. أرى لي المهمة الثانية ديال الجديدة، خاص المرأة اللي غادي يفرحوا بها ما تكون شكلات ولا شربات من عند الناس اللي يعطيوها الجديد، شرط واش من شرط، ولكن العيالات كاي قدوا عليه تبارك الله.

من بعد ما يتجمع الجديد بسلامة كتجي الميمة ديالها وتغسلو مزيان وترقدو وتفور عليه كسكسو وتعرض على الناس اللي عاونوها في الجميع ديالو وتخلي حق بنتها بوحدو فيه المساخن وحويجات أخرى خاصة للمرأة باش تخرج تولد وربي يجيب التيسير وتكون ليلة ليلة الشفا قريبة ماشي بعيدة ورزقها الله بالذرية الصالحة. إيوا هذا ما كان نرجعوا للالا غنو. إيوا مشات للالا غنو مع امها وهي تشوف العيالات وتسمع هضرتهم ما فهمت منهم والو وغير تعيب فادي وضحك على الخرى. امها تقول لها ويلي ديري عقلك وحشمي راكي مرا مزوجه زعما اش هاد الحمقه اللي جبت معايا حسني عوان راجلك مسكين. واحد الساعه مشات للكوزينه معها هي فضوليه وخفيفه ما تعرف تجلس وتسمع وتفهم المناسبه والو مسكينه خضره وهبيله شنو قال ليها راسها تهز الكسكس وتزيد الملحه في المرقه ديال الكسكسو هي كل شي عندها غير الضحك اللي الناس دايرين فيه القديده ومن الزهر شافتها واحد المراه وقالت لها عندك راه الملحه اش داك الطياب والفضول ايوا خصمات عليها امها سمعاتها كتغوت مع المراه حشمات وقالت لها خرجي يا الفضيحه اش هاد الحاله قالت لها كيفاش راجلك صابر عليك هاد المده كلها ومشات امها عند راجلها باش تهضر معاه وتشوف اش تحت من راسه وكيفاش صابر لهاد الهبيله ايوا مشات وسولاته واللي ما كانتش تعرف ان راجلها داير حساب لباها وطلع ولد الناس ما بغاش يطلقها حيث راجلها كيحترم باها وعنده معزه خاصه ليه. ولكن في نفس الوقت ما قدرش يغصب حياته معاها حين تراه تزوج عليها بواحد المراه تبارك الله تقول القمر نزل انا نجلس في بلاستك اش من زين وحداقه وتاويل. ايوا امها جات عندها وهضرات معاها هضره قاصحه قالت لها بصراحه كل شيء وكيف خاصها تكون الا بغات راجلها يهتم بها وخبرتها ان راجلها زوج عليها حيت ما بغاتش تدير عقلها

إيوا ما تشوفوش لالا غنو، حسات بخنجر ضرب قلبها والليل كامل وهي تفكر وتقول خاصني ندير عقلي ونجمع راسي وانتها في حالتي وراجلي ونكون حتى أنا لالا ومولاتي. واش عرفتوا باش غتسالي يا سيادي ولا لياتي؟ إيوا سبحان مبدل الأحوال، لالا غنو تبدلات. إيوا قالوا زمان المرأة كتقهرها مرأة بحالها. إيوا لالا غنو غادي تدير عقلها وحتى هي غادي تدير القديدة ورزقها الله بالوليدات ويرجع لها راجلها يحترمها ويقدرها، وعاشوا في سعادة وثبات ورزقهم الله بصبية وبنات سبحان مبدل الأحوال. ومشات حكايتي من واد لواد وأنا بقيت مع الناس الجواد.

اللي بتقتل واحد مش مؤمن لو عنده كتاب مش الخيار بالتلاجة معفن قاعد عالباب من شب على شيء برضو عليه شاب برضو عليه شاب ما تاب داب من قصة العتاب وجع راسه دوخة شوي دخان ساب شكله بدور عشهاب شكله بدور عشهاب إذا مش مبين مع الشباب أنا كتير مريض كانت الفودكا تنفع بالزمنات بس فيش غير نبيد فيش غير جميل إن شاء الله بنفع مع شوية

0: صوت العرب من القاهرة.
1: نحن ندعوكم للاشتراك معنا في هذا البنك،
0: بنك رصيده الحكمة.

فرجل يأخذ عمل مدرسة وآخر يصلح لعمل إداري وثالث يصلح لعمل ورابع يصلح لعمل تجاري وهكذا. وربنا سبحانه وتعالى خلق الكون بحيث تكون المصائب

0: كم احبكم خليش ما تعذبوني اودكم اودكم.
1: من اورشليم القدس.
2: يمشي الدوبي داش مني
3: ديما كده
4: الا ما القران